الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضي الله فرض الوالدين وسخط الله بسخط الوالدين. صدق رسول الله.